أتمسى أولوش دي تلاوك مسا نعم هتكويز بي أنزا جميل أخ وجكوش مدي جوبان سايا زائي جوبان أخق متق ووا أخشتا فايا تكبك أح آدوك إيقهكت لسا إتوكك